البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقت

0: سانه شروع نه دې پناه اوسره موږ پناه غواړو وان در مستعان عليك البلاء لا حول ولا قوه الا بالله وصلى الله على النبي الكريم امين امين امين وبرحمتك يا ارحم الراحمين.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا. حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين.

الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون